0: aka Netcom site a lamba 12730 horizontal 26249.
1: Domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, fadakarwa da kuma sanya ku cikin nishadi tare da ingantattun shirye-shirye.
0: Tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba. Tashar rayuwar al'umma ta hanyar fadakarwa da ilmantarwa.
1: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma
0: tare da ku a gare ku
1: kuma domin ku.
2: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. باي هذا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: بركة من الساكسة دعاء ومن مسلاتي مثال البركة مسلاتي عثمان ابن عفان لكي نجد أداء أو أن قرينا كانوا أو أن المسلم البركة نجمع يومنا شاتف دوة المحرم هجر النبي صلى الله عليه وسلم أدوه دائد اليهود da 48 wanda kuma yake daidai da 3 ga watan 7 miladiya ta 2026 a wannan majalisi na mako wanda muke tafsirin alqur'ani mai girma da muna cikin tafsirin surati ali imran wannan kuma shine darasin mu na 112 kuma muna nan a tafsirin fadar Allah subhanahu wataala wa ma kana li nabiyyin أن يقول
4: لا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان لنبي أن يغل ومن